0: أريد أن يعلم العالم أنني امرأة لديها ملايين الأذرع التي تمدها لتعانق ملايين العيون لكي تنظر إليه ملايين الشفاه لكي تقبله ملايين الآذان لكي تسمع أريد أن يعلم العالم بأنني امرأة تشبه الهواء خفة والجبال ثقلة امرأة مصنوعة من ماء وقصائد مكتوبة بالدمع والابتسامات
1: أريد أن يعلم العالم
0: بأنني ابنة الصباح وابنة النور امرأة تخاف العتمة
1: عتمة القلوب والضمير
0: أريده أن يعرف بأن في كل مرة سقطت وقفت وفي كل مرة مت
2: عشت

فيك روح سي طب طب فلبطك قطي ده ما حلولكش الباب خويا غير روح صوتي غير سكوت قلق غير ركم دينار العرب يحسدك في مرقتاش بيت بساب حتولي في حلو ربتي تبرا لقيت راحك استمرت بابا فين بابا فين حبيت بك نفهم شغل مجيعة فسا صعيبة هنجر فيا هنجر بيبي حاضري بنجر ولا بنجر شين دنجري نوك